كلف الناس ورجعوا لان هيبانا ارتنا وبوكتين وقني بيتك جيرقل يربل سرقيلا جابولم يربل حتو جيلن تسبر لقدك وبيهي إما سنبال بل يستمشد ارهم منجو دور بل بطلقي حتو هن عبجيقات بيهيكي ارشل جب خرخته Тулж гарья бүрхтээ тулж авхаа зуур аргүй юм тулдаан аажмиди жоожаад аяриндаан хөл чөгжээ хундан